علاش يا الغربة تيا هكدا وقتك غادي بالزربة، علاش يا الصحبة تيا هكدا وقتك غادي بالزربة، عييت ما نفكر عييت ما نخمم صحابي الغاليين عليا، علاش يا الصحبة